0: حرام. كل كم حبيبي بيقول الديسكو بيقول شيك شيك شيك شيك شيك شيك. حرام حرام.
1: بودي جوني سكاندينافيان ألبانيا راديو.